ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا

بهرم حلفة ولايويك يا كبرى بهرم حلفة ولايويك اسباب مستي اجرينا بين فورتكان ومسينا ابرا اجرينا بس افريق ورد برقلا ويلي والله بلادي خوش ميريني صلاة بصلاة خازتين لم قد سنة

Σε αυτό το κόλιο που χρονική λεχόνα χωδίτια χώρα بلاخ ونكي لخ ونخ وديت يا يا يا فرحو دقودي سانا يا كري منو يا يا تعبير اخ واثق والهو ولا بيع وتشو تالاليك وشيك بابي يزيد نادي ساني باستي ملاني يا عم والله صلاة ربي صالي يا عم والله نقول جبنا شفين حلال بي ويلي يا عم لا بلادي خوش ميري

ورا متى ما ينشبه من كريا حيات اجيتونية لقاز انا هيستي كم كنت من دي بي سي فهرتم اجام مني ويك ضايقك يا زم شاوتي هرشي واسدى دلورينم ويك ايمن داليك نجيشتي حس كريا خاطتم دلي من داي ورا بني ريكو تشاواتوني بنا تعيش قصية دلي من دا ازيتم بلورينم ورا بستراني قتمت الدينم زمان اسقد اجبير ناكم

شبانو بريبان قوتيب جلبنا كدومك حنا كانوا لاكرديان شبالي جرى قوتيب حاجة هوا قيسكانا يا بريبانا ناب يا تريانا يا جنكانا حكى دايكا تقوى

0: Radio Wenk. Radio Wenk.
1: شو همو هنرمند النمر يكو استران ما تقفص سينغا خد قرصت.
2: حسني بابي عادل.
3: وش في شلبي؟
2: ومرادك مين؟
4: حسين وخطركي عمري.
1: وجبو همو هنرمند النمر يكو خدمة هنر واستران ما كرنت.

زوي شباب شابين بين افريكان صوتي دهات نزتولين شن خارين من هندابو لنا والا واويلي دس ميزا تو جاني جهبدو ناشكي حفناركي من جتره نگو تبو نخيد زوي چيروكي اوين گوريات تدل بدا كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین ین اسکندرین مزن خلورا شحمرانا عقالال سری من افکتانا چندایا کوتر خوشکان دیه حپنار کامن من

لمالي وكوچهي لبازاران وپاركان لهر دري و هر قاوه بزماني خو باخبر بكنونو خونام ببينن زماني ما هر تشتيمه زماني ما هيلنو هبونامه.